0: القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, mewakili pimpinan dan segenap kami yang bertugas, mengucapkan selamat mendirikan ibadah sholat maghrib.